صغيرا حينها خرجت أتنزه من حينا فكان يوما مشمسا مشرقا هادئا ربيعيا فعكر جوه غبار وضجيج ورشة بناء أقيمت لتوسيع حينا

0: لساتني بدور على ريحة بلدي في الغربة. تركتوا لي ثيابكم وتاريخكم وراح أحافظ عليهم. بس للأسف الدنيا ما تغيرت لسه. ما تحررت.
1: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse, alludono a cose senza